Don McPhike, Baby Don't Wake for 97 Bay. Bonjour, وين وينكم Bay Breakfast. اي ما هي هابي فرايدي لو الحاجه الويكند وصل معنا في الاخر كام كان جيمه طويله وصلت الكافيه انا باش نبدا نرنكا فتيت عندك حفنه فريد تستا تربح 100 ويكند بريكس تشور ممبرشيب انكا وكل انت ناتو شي فيلمز ما طول ايدين الجورناتا افتح ودنك سي وحنكون اتنيدلك شاندك بزون تعمل على الدوله فريد كلها من اوف تالي هيرو من اوف تالي هيرو سوري اتنهل عندي بزون الكافيه هاهاليك نعرف الكويت نرجع نتكلم من اوف تالي هيرو مبام.

Achirin Sapphire Wake for 97B. Bonjour, وين وين الوقت؟ بي بريكفست مياك سلا عشرة دولودو. Win with Hyatt Centric on Bay. اكو اكثر كمين بديت نيد لك باش تبعث لفوقنا 90 0897 بشانس لك

لورين بينيت LMFAO في 97 باي بارتي روك انثم على الأقل واحدة تيجي اللوم هابي فرايدي لشان سين أربع منوتي بخلص التمبراتورة تا 28 غرات بدينا تلاين بالموت ينها هاليك نعرف الباċċi كلوش في دي ديفيد مالليا għal throwbacks li kollu بħallum ينها جانكم ميak propju narritnej għal bay breakfast l-nil ħat Club Culture Sundays kif dejt nispiega għalik ħarira zaħira iktar kmini għal naqasa tej buzz flimkien għal Taylor Swift insomma ciao ciao u happy weekend.

0: واحد دكان تريد تكون تتسمح خلاو لهم مش فيرا داشا أوستن فو ايتنا لي سيمن بيدو اوسا ليربا و 19 منوطة دا وانو فسنار وزد كفن جلورا البلايليس ما تقافش رودمنت الالا هندرسن فلمكين سومبي اللي بحال الساقة ديب تور هوم ريكر وكل يسمى دين كلوش ازاد كفن جلورا دالوات
1: Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club.

0: مارتن سولفيك دراجونات هلو يسمع واحدة من تروبكس كبارتانا كيف يعبزو الخمسة ناقصين كوارتا ورن اوف سينار جود افترنون كبيرة لكل خاتلة تسمعنا
1: هلو هلو
0: دايم ننسى دايم كل يوم كل يوم بالفرصة كل
1: دايم ينسيني
0: ايفا نسكوزا روحي
1: يسمعني من هاو نفتتي فورا بارتي الهاجة مهجاجة
0: اكو A parte minn hekk għandna daq tirfiri ma' fadal ftit sewwa importanti li nsemmu daq.
1: Clickbaiting.
0: Fadal aktar biljetti, jena jidu hekk, fadal aktar biljetti.
1: Eżatt, jum minna fitiħu l-ħagġa muħġaġa.
0: Ekku.
1: Tajba l-lum, eh?
0: Iva tajba u kol,
1: kif u kol. Kif taf li tajba?
0: No, xnaf kif, meta tibda titħan kun naf li tajba l-ħagġa muħġaġa.

0: ħaddim ma nafxa xiex kull darba nismaħħa, dejjem taqbadni aktar sħana, jem ma nafxa Glass Animals, Heat Waves.
1: Poġġi bil-qiegħda.
0: Le, nħobb biex ngħod bil-wifa. Ħaġa mhux
2: ħaġa. With Ryan and Gail on Bay.
1: Tkun filma u ma tixxarrabx. 9-9-0-0-8-9-7
0: كيف فتّل أخر بيتشا؟ كنت داشي أرى باتونا حفنا مساجي هنا إتشاكي هاي تقول شي مساجي هنا هنا هيك نتل الكونزيتا تستاتيت وناف شيني توجي باتايبا قيل داسيك
1: شيني
0: لي لي لي مستني دا إما
1: تافر
0: دا ديت نحسب ونحسب ناف شيني إيفا انت يتيق للي إيا كونكريتا دل حاجة مش شاجة لي
1: أكشن لا ميش كونكريتا
0: سوري سوري ميش كونكريتا مش إيا كونكريتا سوري Nisanet faħint jien xi sta tkun forsi naf titħaq li dik id-daħqa ngħid torek mela tajba. Din xi ħaġa li tiġri warajk? Yes!
1: Mhux dak li tiġri warajk jiena.
0: Imma tiġri warajk kien f'kull fejn tkun.
1: Tkun filma u ma tixxarrabx. 99 u għalimis nħana jti risposta. 9-9-0-8-9-7
0: Alessa nkomplu, Sabrina Carpenter, espresso. Tkun tittatini daqxiet espresso? Kien napprezza kieku ta'. Komplu.